محمد اللهم صل وسلم عليه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم

ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة

0: أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعتدلوا صوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة lurus dan rapatkan saf. الله

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة

استغفر الله لا اله الا استغفر الله لا اله الا استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار سالما اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنه دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم على ذكرك وشكرك واصنع عبادتك الهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله وبحمد دائما ابدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال بنعمة الله أكبر